0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين.
1: He speaks of a new prophet in Arabia.
2: Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation

0: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس.
1: أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع؟
2: Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority?
3: من أعطاه هذه السلطة؟
4: أرسله الله رحمة للعالمين.

0: في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها، وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن ب360 وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة.
1: يا أمية،
2: لا لا
3: لا يكفي.
4: كيف؟ قد دفعت أضعاف ديني. أنا أسدد منذ 5 أعوام.
3: ألا تفهم؟ الربا يتضاعف يتضاعف. هو لك،
4: ولكني أحتاج إليه للعمل في حقلي، هو كل ما بقي لي.
3: الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام
4: ولدي.
5: كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟
6: لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب؟ لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان.
5: قافلة الشام، أرى طليعتها.
6: سبقت موعدها.
5: زد على البئر الشمالية 5 رجال آخرين.
6: كم نذبح؟ 70؟
5: اجعلها 100 واحفظ لمكة هيبتها، و10 حملان لقادتها.
7: من علم القوم أن المال مادحهم إن بعثروه وإن يحفظ فشتاموا. ومن إذا استلهم العافون نجدته أشار هذا أبو سفيان إلهام، هذا ابن حرب به تمضي قوافلكم أيان شاءت لها في الأرض إكرام، هذا الذي عنده للشعر منزلة تعطي بغير سؤال فهي أنساب.
8: حز من الصين يا سيدتي، ناعم الملمس، متعة للعين.
9: نعم، 7 أطوال.
8: 20 دينارا
9: لزوج أبي سفيان.
8: خذيه بما شئت يا مولاتي.
9: 15.
10: Thank you.
6: حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها.
10: يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء.
11: لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟
12: ترى ما أصاب ابن أخي.
11: لماذا لا توقفوا عند حده؟
12: ربما يتغير.
11: يتغير وقد بلغ 40؟ لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة.
12: إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا، واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا، وهبل هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا،
11: مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة.
12: أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة،
11: جحود، تمرد.
12: أخشى على محمد من نفسه.
4: يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذا السوق. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم.
13: يا أبا طالب، يا أبا طالب، يا أبا طالب، أبا طالب.
4: على رسلك يا زيد.
13: هل نزل محمد من غار حراء؟
4: لا، لم نره بعد.
13: أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك.
4: لعله في بيت أبي بكر.
13: سألت عنه هناك.
4: لا يزال إذن في الغار
13: 3 أيام.
4: طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

0: لا يزال في دثاره، الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم.
1: زيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟
0: كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له اقرأ، فقال محمد ما أنا بقارئ. أقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد اقرأ، وأجاب محمد ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا، فانصرف عنه جبريل.
1: جبريل؟
0: عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى أهله يحدث خديجة بما رأى، فقالت له أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
1: ومن عرف ما تعرف يا زيد؟
0: أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر.
1: وأنت؟
0: أنا ابنه بالتبني.
1: احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة، أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا.
2: ماذا يريد محمد بدعوة عشيرتي؟
3: لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف.
2: الغار، الملائكة، إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟
3: يرى أن هذا شأن بني هاشم.
4: كيف تكون بدعة وقد سبق أمثالها؟ هي على مكة جديدة.
5: ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟
4: مصعب، من هذا؟
6: جعفر.

0: ما بيدك؟
1: سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم.

0: عمار أين كنت؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك، أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي.
1: هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة.
2: ولكنه لم يمنح نفسه عونا. يخجلني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.
1: عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك. أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك.
2: أنا أصغي لمحمد يا أماه.
0: محمد، مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس، ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة.
2: الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للأباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟
0: أمك لم تكره على شيء كما أظن.
1: أتذكر يا ياسر ما كنا لنلتقي أبدا أنا وأنت، وما كنت لتولد لنا يا عمار؟ كان أبي على وشك أن يئدني، يدفنني كما وأد أختي، ولكنه عجز أن يفعل بعد أن تذكرها وهو يهيل عليها التراب. تعلقت بإحدى أصابعي، أخذت ترشفها كما لو كانت ترضع ذات أمي. أظن أنها كانت رقيقة. إن ضعف أبي لحظة هو الذي وهبني الحياة.
0: إنه العرف يا سمية.
1: بل هي الخطيئة يا ياسر، وآلهة ترضى بها لا تستحق أن تعبد.
2: علي أن أدرك الفجر مع الرسول.
3: امضي يا ولدي، امضي إلى محمد.
0: إنه رجل مبارك.

0: اقرأ اقرأ، محمد لا يكتب ولا يقرأ.
1: ولكنه يستطيع أن يتكلم.
2: ماذا؟ يستطيع أن يتكلم؟ وها أنا أيضا أتكلم. ماذا يقول محمد؟
1: هو لا يقول إلا ما يوحى إليه من كلمات الله.
2: أية كلمات وأي إله؟ إله يتكلم. محمد يهدي.
1: إنه لا ينسى حرفا مما يوحى إليه، ثم يملي الذي يوحى إليه على من يدونه. لا تبديل لكلمات الله، هذا هو القرآن.
3: محمد رجل أجاع نفسه ليحلم، ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟
1: نعم، ولكن قلبه متفتح.
3: أنت اركله تقديرا لفصاحته.
0: لا، ليس هذا هو الحل. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتاة. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. إن كان ذلك فلمن يفد الحجيج إذن إلى مكة وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان؟ آلهة قريش عبادة وتجارة.
1: ليس الله سلعة تباع وتشترى.
2: ستعلمك الصياط.
4: احذر وانتبه يا فتى.
5: عندي سؤال. سمعت أن هذا الأمية يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. بلال هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟
1: نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط.
3: هذه بدعة تستهوي العبيد وتمنيهم بسراب الخلاص.
5: بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت، اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. اجلده يا بلال،
2: اجلده،
3: اقتله.

0: افعلها ابكى على نفسك.
1: أرأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك.
2: إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال، سأعالجك.

0: أحد. الله أحد.
1: من هو الأقوى؟
0: أحد. أحد.
1: تكلم.
0: أحد.
1: سيدك أم ربك الأحد؟
0: أحد. أحد. الله أحد.

0: ألم تقضوا عليه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العبيد.
1: أمية، أمية،
2: أبو بكر، يزيدك 100 دينار على ثمن بلال.
3: مهلا مهلا، ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب.
2: دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية.
0: أبو بكر، هذا يعني محمد. ماذا بعد هذه المزايدة على العبيد؟ نعرف ماشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟
4: خذوه، لا حاجة بي إليه.
1: طاعتي حق عليك ما دمت حيا.
0: لماذا تثير غضب أبيك؟
5: لو احتسيت الخمر وتسكعت في شوارع مكة أكون جديرا برضاء أبي يا أختاه.
0: لا تقل يا أختاه.
1: ما هذا ما هذا؟ كلكم أولادي.
6: وأنت أمنحك ما تريد، ما تشاء.
5: محمد منحني الطمأنينة والسلام.
6: دعه يخرج، بل يلحق بالصابئين.
0: ليس من أجلنا، أشفق على أبيك. حذيفة انتظر، تمهل.
3: إن ابن أخيك يسب آلهتنا، يرمي آباءنا بالضلالة ويفسد علينا الأبناء.
7: مهلا يا أبا الحكم، مهلا. لو علمته يفسد ما سكت عليه. خير شباب مكة هم الذين يتبعون.
8: وماذا تقول عنا العرب؟
9: شباب مكة يقودون شيوخها.
10: قل لي يا أبا طالب، كيف تختار السماء نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لقد صبرنا على ابن أخيك طويلا يا أبا طالب، وإننا اليوم نعرض عليه أمورا لعله يقبلها أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين.
8: إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالا، وإن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا، إن كان يريد ملكا ملكناه علينا. إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة.

الآن وقد سمعت ما قالت قريش. يا ابن أخي يا محمد، أرى أن تبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني في شيخوختي من الأمر ما لا أطيق.

ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عمو، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.

0: لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا. بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر.

0: تسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟
1: لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب.
2: نار ذات لهب.
3: إلى نار ذات لهب. إلى نار ذات لهب.
4: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
5: رسول الله.
6: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
0: سانحة للقضاء عليهم يا أبا سفيان، إنهم 30 فقط.
7: لا، ليس في الكعبة، حتى لا يعلو شأنهم بين العرب.
1: أنتم تصدوننا عن حق الله، عن بيت إبراهيم والعرب أجمعين. الله أكبر، الله أكبر،
8: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.
0: أبعدوهم عن الكعبة.
8: ولا أنتم أبعدوهم عن الكعبة.
0: أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء.
8: احموا رسول الله، احموا رسول الله، اتقوا الله يا قوم.

0: باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟
1: لأنهم يظاهرون هذا السفيه.
0: ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟
1: محمد مفتر وكذاب.
0: ردها علي إن استطعت. وأنتم، ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

0: يا محمد يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.
1: من كان يظن أن حمزة عاشق الخمر وصياد الأسود يتبع دين محمد؟
2: كلما زدناهم عذابا يزدادون قوة.
1: من أين يجيء بكلماته؟
2: لا أدري يا هند.
1: كيف برجل أمي جاوز 40 يهبط من جبل لا علم فيه ولا معلم ليفيض بلاغة تعجز الشعراء؟
2: ليتها كانت مجرد بلاغة، ولكن يكاد الناس يصدقون أنها كلمات إله. كيف نقاوم رجلا لا ندرك سر قوته؟
1: محمد يعدهم بأنهار من خمر ولبن، لذلك وجد من يصغي إليه.
2: إذن فلنرد عنه من يصغي إليه، ولنبدأ بأتباعه الضعفاء.
3: لا! أبا! أبا! أمي! أبا! أمي! أمي! أبا!
4: هيا لتذهبين إلى جنة مع زوجك!
3: سمية! اتركوه! اتركوه!
5: يا حسن! يا حسن! يا حسن! يا
3: لا! لا! لا! لا! لا! والداي!
4: تعال معهما! قيدوا!
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ اذكر هبل، اذكر هبل.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد.
5: لا لا لا لا لا
3: الرحمة.
6: وأشهد أن محمدا رسول الله.
4: اذكري هبل العظيم، اذكري هبل، اذكري هبل وانكري دين محمد. هبل!
5: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: الشقية الشقية الشقية الشقية الشقية

0: اصبر يا عمار، بشر النبي أبويك وهو يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ها قد جاء النبي.
1: يا رسول الله، كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير؟ كيف؟ قضى العذاب وعي، استنجد، قتل والدي أمامي، أكرهوني على النيل منك يا رسول الله، غفرانك ربي.

0: اتق الله في نفسك يا عمار، لقد تأثر رسول الله لحالك ودمعت عيناه من الرحمة. لا تثريب عليك إن تكن ما قلت مكرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: لا أمان لكم هنا.
2: أمرنا رسول الله أن نترك مكة.
1: إن بقيتم قضوا عليكم واحدا واحدا.
2: يقول لنا اذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
1: اخرجوا الآن حالاً.

0: وجدنا آثارهم، تبعناهم، لكن كنا كمن يدور في دوامة.
1: وهكذا أفلت الحفاة من الفرسان.
0: أفلتوا؟ تلاشوا.
2: محمد في مكة لا يزال، ما أفلت إلا الضعفاء.
1: ضعفاء أو أقوياء، إنهم سوف يسيئون إلينا وإلى تجارتنا مع الحبشة. الحبشة؟ عمرو، ألست صديق مليكها؟
3: أظنني صديقة.
1: هل في وسعك أن تستغل هذه الصداقة؟
3: وسعي أن أعيد الهاربين.
1: إذن إلى الحبشة.

0: هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر.
1: ألا تنحنون لنبيكم؟
2: نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله.
3: رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟
1: هذا صحيح، لا بد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله.
2: معجزة محمد هي القرآن.
3: كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعدما سمع؟
1: ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي، حجتكم ضعيفة.
4: جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب.
2: قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
3: ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء.
1: لماذا أرسلكم إلي محمد؟
2: لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا.
3: أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء.
1: لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي.

0: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب.
1: أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب، نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى.
2: ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو، بماذا يأمركم دينكم؟
0: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات.
1: المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟
0: ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا.
1: ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة.
0: أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟
2: لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أبحمها ربهم الواحد؟
0: ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله.
2: من علمكم كل هذه الأسماء؟
0: القرآن الذي نزل على محمد.
1: محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم،
2: والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد.
1: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك.
2: ماذا يقولون في المسيح؟
1: يقولون إنه عبد من ثباق البشر.
2: تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟
0: نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول.
1: فاسألهم من ولد المسيح وكيف.
2: هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟
0: نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟
2: اقترب، هات ما عندك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم.

0: ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط.
1: يا عمرو، والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب.
0: انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة.
2: شيء لا يطاق، لا يطاق. محمد يسربنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة. حسن، سنجعله غريبا في مكة.
3: نعم نعم نعم.
2: من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه؟ وبني هاشم وكل من يواليه من قريش؟
4: أجل،
2: لا بيع لمحمد ومن والاه، ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد.

0: ويمضي عام وعام، ومحمد وقومه يتقاسمون الصبر على البلاء. وجاء العام الثالث، خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت، وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت. إنه عام الحزن.
1: هشام، زهير، ما معنى هذا؟
2: نريد تمزيق هذه الصحيفة.
3: هذا العار،
2: أنزلوا هذه الصحيفة.
1: لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم، نأبى أن نحاربكم.
3: تأكلون وتنعمون ونفر من قومنا يموتون جوعا في شعاب الجبال.
1: على هذه الصحيفة تعاقد سادة مكة، لن تجرؤوا على مسها. عودوا من حيث جئتم.
3: هيا.
1: هذا أمر دبر بليل.

0: تطالبون بمعجزة، ها هي أمامكم. معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، إن قواتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: باسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم.
1: يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات.
0: نعم، اليوم وغدا يا هند.
2: أنا أن أودع الحياة، اقتربت الساعة، ولكن ما لهذا دعوتكم يا قوم؟ دعوتكم لما هو أخطر من حياتي وموتي. لقد طلبت محمدا لأشهد الصلح بينكم.
3: وكيف هو يدعونا إلى ما لا نطيق؟
4: قل له أن يكف عن سب آلهتنا يا أبا طالب، يتركنا لديننا ونتركه لدينه، فإن رضي بذلك أصغينا إليه.
2: لم يطلب منكم غير كلمة واحدة.
4: لو طلب 10 كلمات غيرها أعطيناه، أما كلمة الإله الواحد هذه فلا.
2: أتخشون أن تسمعوا إليه؟

0: ألا يوجد غيرها؟ هذه المدينة الجحود الصماء. تكاثرت الأحزان. بالأمس ودعنا خديجة، كانت أما لي، واليوم أبا طالب. لم يعد لنا في مكة سند ولا حماية. سنان، الرسول يريد أن يبتعد عن مكة
1: الآن وبلا إبطاء.
0: يريد أن يخرج إلى الطائف. الطائف حيث لا أبو سفيان

0: إلى الطائف ثانية المدائن العربية، يقبل النبي ومعه متبناه زيد في رجائه أن يجد العون عند ثقيف سادة الطائف بعد اليأس من قريش.
1: Yeah!

0: الدماء تسيل من قدميه.
1: إنه يدعو ربه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين.
2: أنت رب المستضعفين وأنت ربي.
1: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: أنصح بالرحيل، الطائف لم تعد مكانا آمنا.
1: لم يصادفه أسوأ من هذا اليوم.
3: واستجاب الله لدعاء نبيه. منذ عام بايع نفر من حجيج يثرب سرا على الإسلام، وفي موسم الحج التالي وعلى غفلة من قريش يتوافد رجال من الأوس والخزرج خصماء الدهر يبايعون على المنعة والنصرة متآلفين. إنهم يرجون أن يهاجر النبي إليهم وينقذ مدينتهم من الأحقاد والدمار، لكن البيعة لا تتم حتى يعرفوا على ماذا يبايعون.
4: مهلا يا قوم، إنكم التبايعون تناوئون المشركين من العرب كافة، تبايعون على أن يكون المؤمنون الغرباء إخوانكم والكافرون أعداءكم ولو كانوا ذوي قربة، تبايعون على تحطيم أصنامكم من الحجارة وتحشيم أوثانكم من الخشب وإلقائها في النار. يا قوم، إما أنكم تصبرون على كل ذلك فبايعوا، وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم فلا تبايعوا.
5: والذي بعثك بالحق لنبايعن على أن نمنعك مما نمنع أنفسنا وأبناءنا وأهلينا.
4: على هذا نبايع رسول الله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه.
5: نشهد الله ورسوله، نحن الأوس والخزرج، أننا أنصار، نبايع رسول الله على السمع والطاعة، على نصرة الإسلام بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا، على أن نفتح قلوبنا وبيوتنا للمهاجرين إلينا من إخوة الإسلام.

0: وجاء يوم الفصل. من الظلمات إلى النور يخرج المهاجرون جماعة تتلوها جماعة، وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. من المهاجرين في سبيل الله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وكل السابقين بالإيمان من أشراف قريش وأقويائها. 70 أو يزيدون قليلا هم كل هؤلاء المتتابعين في مسيرة قدر لها أن تصحح مسار الزمان والإنسان وتغير وجه العالم. لكن رسول الله لن يغادر مكة، آثر أن يبقى حتى يطمئن على خروج كل المهاجرين سالمين. الله أكبر. ويوم يجيء رسول الله إلى المدينة يبدأ التأريخ الإسلامي بيوم الهجرة.
1: محمد أصبح أمة، تسلم مدينة، بايع وعهد قومك وأنت تغط في النوم يا ابن سلول. بالأمس تهوى ملكك وأنت تحلم بالمسج على فراشك الوثير.
2: لا تلومني يا أبا سفيان، أصبحتم في قبضة يده. لن تمضوا بقوافلكم إلى الشام إلا متسللين، أو يأذن لكم سيد يثرب الجديد.
1: وأنت ماذا تفعل؟
2: سأنتظر وأتربص.
1: إلى متى؟
2: إلى أن تهب العرب معكم فتسحقوه وتعودوا سيرتكم الأولى.
1: وفي فترة انتظارك ما هو دورك؟
2: سأعتنق الإسلام. هل يظن أني أترك له مسقط رأسي؟ لا، إن يثرب تستحق التضحية.
3: النفاق.
2: نعم يا هند، النفاق والاعتناق.
3: ابن سلول يعتنق الإسلام؟ يمرغ وجهه في التراب 5 مرات كل يوم؟ لا أصدق.
4: قد لا تحتاج إلى ذلك إذا صارت الأمور

0: فيتفرق دمه بين القبائل. إنها فكرتي.
1: لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
2: ولكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر
3: وإلى الأبد.

0: علي ينام مكانه؟ هذا الفتى يفتديه بنفسه؟ أي أناس تحارب؟
1: لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير الصحراء. 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم 3، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقط، أعرف الناس بالصحراء. هيا.

0: لماذا تطارده هنا؟ المدينة تطارقها هناك.
1: هذا أثرهم،
2: أعراب يسيرون غربا.
1: إني أعرف عملي.
0: نعم نعم، ومثلك يعرف. يقولون إنك تقتفي أثر الطير بأنفك. هيا لنمضي معهما.

0: يا محمد اخرج، ولك علينا أن نعود بك حيا إلى مكة.
1: احذروا، هذه المغارات مليئة بالأفاعي.
0: محمد انكشف أمرك، اخرج.
2: ليس هنا، نسيج العنكبوت لم يتمزق،
3: وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكون هنا.
0: لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟ نتجه شمال يثرب.

جلت قدرة الله. لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن، إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله

0: هل من شيء؟
1: لا ليس بعد.
0: قلبي عليه وعلى أبي بكر، ماذا صنع بهما هذا القيد؟

0: مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا.
1: مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
0: بل في داري يا رسول الله.
2: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب،
3: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
0: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
4: مرحى مرحى،
5: حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته.
4: على بركة الله.

0: رسول الله يحمل على كاهله الأحجار؟ ألا يكفيك ما قسيت في هجرتك؟ استرح أنت، استرح، نحن نعمل. يأبى إلا أن يواصل العمل.
1: يعلمنا أن العمل عبادة.
0: في 53.
1: وكم عمرك أنت؟

0: بإرادة الله تم بناؤه.
1: كيف ندعو إلى الصلاة؟
2: صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين.
3: إن وافق رسول الله.
0: وافق النبي. نعم، صوت الإنسان. أنت يا بلال.
1: أنا؟
0: لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي.
4: الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين، وليتخذه أخا يقاسمه كل ما يملك، فلتتعانقوا جميعا إخوة في الله.
5: لم يعد لي الآن إلا أن أشارك عبدي رداي. اقرأ هذه، محمد ينصب نفسه سلطانا.
6: كيف حال ولدي عندكم؟
5: فور مشدود إلى الصلاة. ألا تحرق يديك؟
7: ستحرق البيت كله إن لم تقطع.
5: إنه يأمر وينهى ويسن الشرائع. لقد أعلن أن الولاء للإسلام فوق الولاء للقبيلة والعشيرة.
6: ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة.
7: لا تغرنك هذه الأقوال، لن يقوى على توحيد قبائل العرب. الخطر يكمن هنا. إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
5: إنه يعني ما يقول، إنه يساوي بين المسلمين وأهل الكتاب. اقرأ ما في وثيقته ليهود يثرب.
7: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم.
8: انظر، إنه يورث المرأة ويعطيها حقوقا.
9: لم يبق له غير الإبل يعطيها حقوقا.
5: قالها قرآنه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينته.
9: اللعنة، إنه يسلبنا أبناءنا وبناتنا وحياتنا. إنه يقيم ما يسميه الحق على حساب مصائرنا.
7: هذا يكفي. سنلزمه حدوده. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، حتى أبناؤهم وبناتهم ملك لنا.
5: أيها المهاجرون، اسمعوا أخبارا من مكة. استلبوا كل ما لديكم في مكة، لم يعد لكم هناك درهم ولا دينار. متجر أبي بكر باعوه، حتى بيت النبي لم يسلم من أيديهم. باعوا كل ما لكم ليمولوا قوافلهم. لم تعودوا تملكون شيئا هنا ولا هناك. ألا تحاربون حتى من أجل ما تملكون؟
10: هل أسمع شيئا عن القتال؟
5: وهل لديكم حل آخر؟
10: والله لا نقاتل إلا بأمر الله ورسوله.
5: لا تسئ فهمي يا حمزة، نحن هنا لا نضيق بكم، أنتم ضيوفنا. لو بقي عندنا رغيف واحد فنصفه لكم.
10: اذهبوا إلى أعمالكم.
11: نقاتلهم يا رسول الله. نعم والله نقاتلهم، هؤلاء الذين بغوا علينا، أخرجونا من ديارنا ثم نهبوها. لا والله، ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايتك، فلن نغلب. يا رسول الله، أنا أعرف أنك تدعو إلى السلام، ولكن لو تركناهم نفقد كرامتنا بعد أرضنا يا رسول الله. نقاتلهم. إن كل ما نملكه تحمله قوافلهم، وقوافلهم في متناول أيدينا، فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة.

قدرا عذرا إن كنت قد رفعت صوتي في حضرتك يا رسول الله، ولكنها غضبة لله ودين الله. قاتلهم يا رسول الله.

0: لا قتال حتى يأذن الله.
1: بلال، انظر إلى الشمس.
2: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
1: لم يحن وقت الصلاة بعد.
2: أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: استمعوا إلى ما نزل على رسول الله من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم.
3: الله أكبر،
4: الله أكبر،
3: الله أكبر.

0: أيها المهاجرون والأنصار، حافظوا على وصايا النبي في الحرب، لا تؤذوا طفلاً أو شيخاً أو امرأةً أو مريضاً، لا تقطعوا شجرة، لا تحملوا على رجل يتعهد غرسه، قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم.
1: والآن إلى أبارب.

0: يا قريش اعملوا سلاحكم، دافعوا عن أموالكم. محمد، محمد ورجاله يهاجمون قافلتكم.
1: كم عددهم؟
0: 300 بضعة فرسان.
1: سيكون لنا 200 فارس. وعدد إبلهم؟
0: 70.
1: سيكون لنا 170.
2: وعشرون ناقة من إبلي تحمل دنان الخمر، سنجعلها حفلا. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها، حرب لا خسارة فيها.

القافلة. قل يا أبي سفيان إن عاصف العبار بدر برجالك إلى أن نلحق بكم.

0: خرجت قريش، خرجت قريش لمقابلة المسلمين عند بدر، فيسألونك أن تلحق بهم.
1: أمن الحق أن أعرض أكثر أموال مكة لخطر المجازفة؟ سأتجه غربا بعيدا عن آبار بدر.
0: يجب أن تنعطف إلى بدر يا أبا سفيان.
1: إذا وصلت السير ليلا أفلتت من قبضة محمد عند الصباح.
0: أنسيت مقامك في قومك؟
1: مكانتي رهن بسلامة هذه الإبل. نعم، اليوم مكانتي هي هذه الأموال.

0: Abarabatta. يلقي بنفسه في قبضتنا. متهور.
1: المتهورون دائما يلقون بأنفسهم إلى الهاوية.

0: أبو سفيان أثر الاتجاه غربا مبتعدا عن بدر.
1: إذن القافلة في أمان، أرى أن لا نحاربهم.
2: لا نحارب؟
1: لما نشن على قومنا حربا قد تظل مشتعلة 40 سنة؟
3: تعني حرب الولد وأبيه؟ ابنك حذيفة معهم، وهذا الصابئ يجب أن يجلد. مكة أغلى منه، ولدك الحقيقي هو الوليد.
1: اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم.
3: أنا أقول بالحرب، هي فرصتنا الوحيدة، لو ضاعت فلن تعود. الحرب
4: الحرب الحرب.

لا تطرحوا أماكنكم حتى يأمر النبي. إن اكتلفكم العدو فانضحوهم بالنبل.

0: أنتم يا محمد أخرج إلينا نظراءنا من قومنا.
1: ارجو
0: أخي شيبة وورد الوريد وأنا.
2: انتظر أنت.
1: عبيدة وأنا وعلي.
2: يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخل

0: رسول الله لا يرضى أن تقيدوا الأسرى.
1: لو كنا مكانهم لقتلونا.
0: علينا أن نتبع وصايا رسول الله في الأسرى، لا تسحبوهم مربوطين. قاسموهم زادكم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته.

0: لماذا يطاردونني؟ لماذا يطاردون؟
1: لأنهم يلقون اللوم علي. لماذا؟ هل كان علي أن أموت معهم في بدر؟ أنا ما نجوت بنفسي يا هند، بل أنقذت أموال قريش.
0: كفى، كفى، أغربوا عني، كفى نباحا. هل أحتاج إلى من يذكرني أبي، أخي، عمي؟ هل أحتاج إلى من يذكرني أبي، أخي، عمي؟ محمد.

0: بأظافري يا حمزة، بأظافري يا قاطع الرقاب سأقطعك. حمزة، حمزة، سأصيدك يا صائد الأسود. عندما تموت سأمزقك يا قاتل أبي، سأمزقك يا قاتل أخي، سأمزقك يا قاتل عمي. عندما تموت سأشرب من دمك، سأشرب من دمك.
1: كفي عن العويل يا هند، كفي عن العويل. ليس عندنا وقت للنواح. هذه المرة سندعو حلفاءنا ونعد لمحمد جيشا لا يقر.

0: أهذه يثرب؟ هل خلت من أهلها؟ بوسع أي إمرين أن يمد يده لما يشاء. هل هو دينهم الجديد؟ لا أحد يحرس دكانته.
1: إن الله يحرسها. من أين أنت؟
0: من اليمن.
1: هل مررت بمكة؟
0: كانت في طريقي.
1: هل مكثت بها؟
0: نعم، حتى تستريح جمالي. في مكة تستريح الجمال أكثر من أي مكان في الدنيا.
1: وما أخبار الصحراء؟
0: لا تسركم، يتجمعون. كل شاب يستطيع حمل السيف يتجه إلى مكة.
1: قواتنا تكمن هنا.
0: لا تستهن بهم، إنهم يستجمعون شجاعتهم. بمكة يقرعون الطبول في كل بيت.

0: جيش كثيف، 3000 فيهم مئات الفرسان.
1: قهرناهم في بدر.
2: كان ذلك منذ عام. جاءوا ليثأروا لبدر. ذهبوا وأعدوا سلاحكم.

0: نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وابق.
1: حمزة هناك، هل تراه؟ هذا يومك،
2: عبادة. هؤلاء الفرسان مكانهم لا يطمئنني.
3: يقودهم خالد بن الوليد.
2: خالد، هذا الفتى طالما أثار اهتمامي.
4: حمزة، النبي يسأل، هل رأيت هؤلاء؟
2: رأيتهم، لا أعرف ماذا وراءهم.
4: لا عليك، رسول الله جعل 50 من أمهر رماتنا فوق الجبل وقال لهم احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا.
2: زيد، قل للرسول نحن مستعدون.
5: أعلوه بل!
3: ماذا ترى يا حمزة؟
2: إنهم أكثر عددا، ولكننا بالإيمان أكثر قوة. أراهم ويرونها، كل ما هو أمامي لا يخيفني. عندما يأمر النبي ننقض عليهم.

0: الغزنوي كسرناه. اليوم لا يدعو لبقائنا، نصيبنا من الغنائم.
1: الزموا اماكنكم، لا تخالفوا عن اماكننا، انكم تكشفون جناح الهيمنه للجيش.

0: النصر نصرك يا خالد.
1: لا يزال هناك،
0: ولكن ثارنا لبدر.
1: لا نصر قبل أن ننتهي منه ومن دينه إلى الأبد.
0: إذا اقتربنا منه يستميت من حوله في الدفاع عنه، وندفع ثمنا غاليا. يا محمد، أتسمعني؟ الحرب سجال، يوم بيوم، يوم علينا ويوم لنا، يوم نساء ويوم نصر. أول هبل
2: يقول الرسول: الله أعلى وأجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
0: العزة لنا ولا عزة لكم،
2: الله مولانا ولا مولى لكم.

حمزة. حمزة، هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلك يا حمزة؟ أبي، أخي، عمي؟ هل يكفيني موتك؟ الموت قليل عليك، وحشي، مزق، مزق، أريد كبده.

0: خسروا المعركة، ألقوا السيوف ويحملون الفؤوس. يا لهم من أغبياء،
1: يتحدون المنطق، إنهم سعداء حتى بما أصابهم، يعتقدون أن الله يمتحن إيمانهم.
0: يقاتلون في سبيل الله كما يقولون.
1: مكة هي غايتهم،
0: وسيأخذونها
1: عندما يرون النجوم في الظهر.
0: لا تستهن بهم، مكة لهم أكثر من وطن، فيها نزل الوحش، سيحجون إليها هذا العام.
1: ماذا تعني؟
0: بلا سلاح.
1: بلا سلاح؟ سيقضي عليهم أبو سفيان في الصحراء؟
0: يعتقدون أن إيمانهم بالله سينجيهم، ولكني أتفق معك، ربما يقضي عليهم

0: إلى البيعة. النبي يقول لكم: من أحب الله فليأتي إلى البيعة تحت الشجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله ورسوله.
2: أقبل مفاوض آخر.
3: سهيل بن عمرو، يبدو أنهم يريدون مصالحة.
4: محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش، هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا. اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك. بل اكتب: هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم.
3: مكة هي ديارنا.
4: في العام المقبل نخرج لكم عن مكة، فتدخلونها وتقيمون بها ثلاثا، والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا، ونحن أيضا. وإن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله.

هذه رسائل النبي إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم القبط. سيروا على بركة الله.

0: يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذهب إلى فراشه ممتلئ البطن وجاره جائع فهو ليس بمسلم.
1: الإسلام يحررنا من التعصب وحمية الجاهل. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، هذا هو الإيمان. والداك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
3: يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
4: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو المسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فليغفر لي الله محاربتي لك يا رسول الله.
1: لا عليك يا خالد، الإسلام يجب ما قبله.
0: لقد أنعم الله عليك، ولكني أرى هذا الحصير يوجع جنبك يا رسول الله، لو أذنت افترشت عباءتي.
1: رسول الله يأمرنا بالتقشف يا خالد، فإن النعم لا تدوم، إنه لا يملك غير عباءته هذه.
0: عذرا لو أقبلت على رسول الله وعلي هذه الزينة، لو أذن الرسول أضعها بين يديه يوزعها على فقراء المسلمين.
1: يا خالد، لقد كان سيفك على المسلمين أشد السيوف قسوة، والآن ستكون يا خالد سيف الله المسلول.
0: سأكون بعون الله.

0: كل شيء يسير على الله، فكما أنه يخرج الحياة من الموت فهو قادر أن يجعل الهزيمة نصرا. منذ عامين كنا نتوهم صلح الحديبية هزيمة لنا، أما الآن فتأملوا كيف ننتقل من نصر إلى نصر في قلوب الناس.
1: ما هذا؟

0: أين محمد لأكلمه؟
1: رسول الله في المسجد.
0: يا محمد، قومك لم ينقضوا عهدك في الحديبية، وها أنا ذا أجيء لأصلح ما أفسد الأعراب. لما تدير وجهك عني يا محمد؟ تمهل يا محمد، لا تذهب. نصوص القوافل من الأعراب هم الذين نقضوا عهد الحديبية، لما تحملوننا أوزارهم؟ كانت الغارة بليل، فكيف يقول من رآنا إنه رآنا؟ يا براء، أنا في مدينتك. يا حذيفة، بحق ما بيننا من قربة يجب أن يسمعني أحد.
2: يا أبا بكر، يا عمر، يا علي، ألا من يجيرني؟
3: أنا سيد قريش، أنا مكة، أنا أبو سفيان، كيف أهان؟
4: لأنك لا تحفظ عهدا ولا أمانة. أبو سفيان يستجدي العطف، ومع ذلك فشلت، لأنك لا تزال ذات أبي سفيان المتغطرس العنيد. إنك تأبى أن تعبد الله وحده.
0: لم أكن أعرف أنك انقلبت كل هذا المنقلب.
4: نعم، ولكن من الكفر إلى الإيمان.
0: ماذا أقول؟ هزمت، وغلبني على أمري راعي أغنام في مكة. أم أقول إنه دينه الذي بدأ برجل وغلامين وامرأة؟
4: وهذا الدين الذي غرس في أربع أنفس، ألا ترى أن يدا قادرة هي التي تعهدت؟
0: ولماذا لم تقتر هذه اليد رجلا عظيما من القريتين؟
4: أسرع، كل رجل هنا يدينك. عد إلى مكة، قل لهم زهقت آلهتكم، لا جدوى من مناجزة الله.

0: القبائل ما زالت تتوافد، سنصبح 10,000 قبل الغروب.
1: الآن وقد عدت نستطيع أن نقاتلهم.
2: نحصن البيوت، نسد الطرقات.
3: عبثا تحاولون، إنه اليوم في 10,000 مقاتل.
1: جبان، نموت ولا يدخلها محمد.
3: عودي إلى الدار يا هند.
1: جبان، هل أنت سيد مكة؟ انظر إلى نفسك، لقد انكسرت. هل مات أبي وأخي وعمي ليستسلم زوجي؟ عدلت إلى الدارين.
4: حمقاء، لا نستطيع أن نقاومهم، لا نستطيع. إنهم يستردون مكة،

0: سنقيم معسكرنا هنا هذه الليلة.
1: مكة أراها حتى من خلال جبالها.
2: يبدو لي أن السماء أطبقت ونجومها تناثرت على الأرض. مشهد جميل. عجباً، أشم رائحة خبزهم.
3: ربما جاءوا غير مقاتلين، هذا ما أرجو. لا أحسبهم يسفحون دماً على أعتاب بيوتهم. طردناهم من مكة، ولكن مكة في قلوبهم. ما زال بوسعي أن أساومهم. خذني إلي.
4: جئت تسلمنا مكة.
3: لن تشركني في خبزك، أعرف. ربما لأنكم تريدون قتلي.

0: قل ما جئت من أجلي.
1: رأيت نيران خيامكم والرجال من حولها، عرفت القوة التي أودعتها فيهم يا محمد. والآن لو وافقت على أن
0: أما زلت تضع الشروط يا أبا سفيان؟
2: أبا سفيان، متى يخشع قلبك لما نزل على رسول الله من الحق؟
1: لا يزال بعض الشك يراودني.
0: لو فصلنا رأسك زال الشك كله.
2: لا يا خالد، لا إكراه في الدين. قد يحتاج إنسان إلى سنين أو لحظات. إن الله يهدي من يشاء.
1: أيها العبد الأسود، أنت مثل أعلى.
2: أنا لست إلا ما أعطاني ربي.
1: نعم، لو كان في آلهتي خير ما تخلت عني. إني لا أعلن صادقا غير حانث ولا مرغم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. والآن دعوني أذهب.
3: ادخلوا بيوتكم، جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة.
4: ادخلوا بيوتكم.
5: جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة.

0: وفى بوعده لم يقتحموا بابا واحدا.
1: إنه يستولي على القلوب لا الجدران، وهذا هو النصر.
0: يؤلمني لقاؤه.
1: يجب أن نظر للناس يا هند.
0: هل كنا على ضلال؟
1: نعم كنا على ضلال، أخذتنا العزة بالإثم، كانت آلهتنا أصغر شأنا منا.
0: أهو الآن إنه يقترب من الكعبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم.
1: Thank you.

0: Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
1: وجاء نصر الله والفتح وخشعت مكة تنتظر القصاص العادل، لكن نبي الرحمة قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه. وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة، يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس، تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبكى أبو بكر، وجاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ 63 من عمره الجليل، وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة، اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجا. لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة، أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر. في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله أكبر. المسلمون الذين بدأوا فئة قليلة يتكاثرون، والرجل الذي بدأ وحيدا صار أمة، والأمة تجمع كل الناس على كلمة الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله ورسوله.

0: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonner ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
1: bismillahir rahmanir rahim umbitu anna rasulallahi basharani والبشر عند رسول الله معمول أنبئت أن رسول الله بشرني والبشر عند رسول الله معمول بايعته عند أعدائي وثبتني بكفيثين خامات خيله القيل لا سمت صبرا جميلا وقد أديت بمن فاقوا بي وليسوا مجاسعا إذا نيلوا لا سمت صبرا جميلا وقد أديت بمن فاقوا وليسوا مجاسعا إذا نيلوا جاهدت دهرا طويلا في العدا وما ضوء مع الأنين وكل بعض مجدول قد أدبروا بأنين معذا وبوكا وليس لي عن عياد الصح تهليل فروا لغيب لا لقيانة أبدا وجاءني بالرسول لله تنويل فروا لغيري بلا لقيانة أبدا وجاءني من رسول الله تنويل فروا لغيري بلا لقيانة أبدا وجاءني من رسول الله تنويل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله كن فيكون أثني على من بفتح الغيب يفتيني وأرتدي منه بشرى سورة التين أثني على من بفتح الغيب يفتيني وأرتدي منه بشرى سورة التين له كلامي وصوتي وهو يلهمني وبالبشارات دون الكد يأتيني له خطابي وأغناني وأكرمني وكونه لي أنساني بساتيني هب لي بحرمتي لفظ الله كن أبدا يا خير مفتن بكشف منك تفتيني كف الأدى سمدا للغير يا ملكي وسق مرادي لي بالكاف والنون نجيتني اليوم من عرضي إلى سلاع قد بعتها بخافي منك مكنون فجر يا نبي عما الغيب يا صمدي في القلب مني وسدني فوق مظنوني يا أكرم لم يزل برا ومقتديرا يا من له تكون أفعال مجنوني يا أكرم لم يزل برا ومقتديرا يا من له تكون أفعال مجنوني يا أكرم لم يزل

0: نبهتني فلتزد علما ومعرفة واجعل حياتي أجرا غير ممنون. نبهتني فلتزد علما ومعرفة واجعل حياتي أجرا غير ممنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
2: Laylatul Mawlid Nabi Laylatul Nawr Yabi Laylatul Nawr Ta'bi wa Turishit Azmi بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقم مولده معسم مبارك محترم.
3: الله أكبر الله أكبر
4: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.

بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى،

ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى

يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.

تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن

وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة

يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش

والزجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

طائر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقال

ذئاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله.

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر.

مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

وخير جيران بحق الطيب، وصفني في باطن وظاهر، وارحم بي الخلق بحق الطاهر، ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية، وقي أذايا.

وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء، وحرمة الملائك الغر الكرام، وحرمة الكعبة

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تولي محبيك هداك وأنت حسبي فلا

وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما عن نصرف الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميعا.

0: العالمين. فدي سنجوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم.

لي خلري نقتل بي لي تشوجا سيالاو نقتل بي لي تشوجا سيالاو متك يا فان واريا اك بن مال جمانيو تشوجا سي ايدر ار بوبام بايالاو نيول مكامونون نيول مكامونون حسن يو نيت كلاي خلري وسخنا لي دون داف لي توك يالاو ñol makamono nasan yonit kalay xalaray.

وسلينا بتسليم عليه به وروح الروح بريحان الله دغ المخلاتي دغلي مصطفى يا موام من ديف جاغوكو بالاكوان يا الله تخسيس يبور يالله دغلي المصطفى تشاسل موم رك موكو جاغو مو جاك فا يالله bur yalla xamna ni dolay batinam defaray motax mu jaglel ko tax si sama yalla malaaka jinne ak lu doomi adam ak yenen jago ko ak wali yalla yenen ya xamnañ ta aslef mustafa raybir wali musata ay karama yalla bir muhjizati rasulillahi yumma sadef

سين القرآن نملاس قرآن يا أحمد مو القرآن يا الله مو ينلب كبنيت جملين كمو كجوا ملاك عيني مو ينسيت يا الله مو ينلب كبنيت جملين كمو كجوا ملاك عيني مو ينسيت يا الله مو ينلب كبنيت

أكبت الله أجاك أمجلاو خير العالمين موم سفاك مرواتاك زمزم تموك جغو أكبت الله أجاك أمجلاو خير العالمين موي سايب الخارو والقرآن موك جغو موي سايب الخاتم المعروف يلاو موي أبيض اللون موي جد الحسين نام أبو البتولي وإبراهيم لاو موي أبيض اللون موي جد الحسين نام

ليله مولد النبي ليله نعبر يبي ليلة مع تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح

ليلة مع تعبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم.

0: ليلة النعم تعبي وتور شد عظمي بها النجاة والفلاح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وزكي لبي وافتحن ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا. ورضي الله عن شيخ الخديم قاد الله ما اختار له. أيها المشاهدون والمشاهدات للتلفاز الصمدية، أحييكم جميعا بالتحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله. نشكركم غاية الشكر ونقدم لصاحب الفضيلة الشيخ منتقى البشير حفظه الله ورعاه، وكذلك صاحب هذا المكان الرفيع وهو الشيخ عبد الصمد مكي، أدعو أن ينصره الله ويؤيده ويطيل في عمره فوق جلدك فوق طالبك. يي سنتنا روغو يال سبحانه وتعالى جل آن تولير محمد صلى الله عليه وسلم إن وي سمنانون سمن جلد فوكن جلتم ترف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إي أدنان زيارنة فسمرنين الخليفة الشيخ منتقى البشير إنوي نيانانا روك نيانانا سن بروم سبحانه وتعالى أمين ميلول تايون فوت. كذلك إنوي سمنايو سيارة آيو yalla place lin inefna yo taref seigne abdou samad mbake tino inga danan tamign me lol tayon fo wot kouta bugna ndat islamale no ya jandin roga ci inte tawfiq bo tafi tin nata bugitna indak wi dat xaye no tele ref no asmadia media insha allah mbugo mbaxtani ka jegna solo no andaye inweno nongol gamo rabiul awwal tongol gamo xene xulayuna rek khalfa aretno bes fe anuna ye yonentina sallallahu alaihi wasallam tena feñuna na jamano ko dafi ngan waxtan le mene baka ndox ka te ngan koy waxtan le kay ngaj kan rek naha point khayatu sakano yo an ileral insha allah وتولى الرسول صلى الله عليه وسلم درجه في اندونا يتن روغا اچودون تن روغا چودون تلالتين نو اي مايو نو القران الكريم دايتام حديث اغرامو نيو ليراند كاغا داكاغا سور ان اي ليرالو يتام كنالل غامو او نيوخرو ليني ماما اينورو نيوخرو ليني ماما اينورو سو يمبالكيت كوي نو سيرين توبا خادم الرسول ten nama ñew teegu gamo wa ten nama jang nitu gamo nama la yé gamo garanga naga ngay ko mbi tanoyo fo itam xal indok na tere mo leena le jazbul qulub leerando yo cit ki anona ye rogo yal ten ci unatu le roho muhammad sallallahu alayhi wa sallama fo kemtan ki anona ye den beñ u yeta feñan jamono ten yonnati sallallahu alayhi wa sallam kono fogo le fiangan yonentine sallallahu alaihi wasallam tu leer roho rog kare fo anone etno normal rog etno magal yam indi tangana alquran kaga xana feñ no aya mayu mayu mayu mayu afogan aya kene indi tanga suratu al ahzab rogo yalla la ye inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an nabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كاغر تير فار علي روك ديفو ملائكهم غا ساخو غا ساخ ا نجول ا فاو نو محمد صلى الله عليه وسلم تو ييت لوغا اياني مانام روغو يال كا جيفاندي كور كنليل فعل المضارع so ba ngay janga grammaire arab xano ande fi'lul mudari' yadullu 'ala istimrariyah manam ka tek talaye api alene ka ref ka saxna manam ko fi'an bu pare so saxte bo faw jege mata fodna taxu rogale inna allahu wa malaikatu yusalluna tena jefandikoru so koy inwe anune doomu adamage leg injulina yonentene leg injuli kenoten so rog a jefandikor fi'lul amri fi'lul amri tana jifandiko taraf imperatif do dalé ya yulina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yam in leg injulinoten leg injuli kenoten kono fogolé aya nene inanta te yunus ne sallallahu alayhi wasallam manam okino mako rog amagalan yam rog famum ayuna nga fu malaika anjul anoten na yunus ne sallallahu alayhi wasallam asahnu julifa don de ko yal xamam ke anguta tirayo nam kharore fu julli rog na yonentine sallallahu alaihi wasallam wa du rog nam julli tan yonentine sallallahu alaihi wasallam da kaga xeya dege solo kum rogalay dal ten fu malaika ganjul anaro na yonentine sallallahu alaihi wasallam fat indame ka jul arek bay lijante julli fa nam fik tan ala indale ka jul fat indame fat indam kaga rek fat indam kaga kon ay ne fa gonu ki anone ka tektalay yonentine kino mako afugal dik bondik no aya kene sun borom subhanahu wa ta'ala alayhi suratu alqalam atagmina yunitine sallallahu alaihi wasallam alay manam mbolem kitabinna no doomu adama yunitine sallallahu alaihi wasallam tin moju tin gartu den tok no ha gartu den tokoy nu jiko manam makarim al akhlaq to andaye okin tin refu jiko musu awatangan kin okin yokatema tan taw tale wa innaka la ala khuluqin azim wadal ngi def ke fop umu te mos jiko kon gaano jiko fa mosu tan tagtu mena yunitine sallallahu alaihi wasallam da ofogole bundi ina tangan alquran no yunitike anune den duler anune den roga mosu lulit na jamano afudna den taref 124000 no duler kam duler wene ta akhajin no nabi fokinalel mursal nabi fokinalel mursal waw kinalel nabi fokinalel mursal koy ten refu rasul ke ten refu wa andonaye tule rohana ro kadul ni ba pare a chodo mission ale nge khoyti fogre fa nabi mom ro ka wahyu in rek da leerene khoyti a chodo mission kon mursal kene ref 313 da inwanitan alquran rob alima maga no dulerwe ñar fuk fu duler etuk ten ngaruna alquran batafag da kam dulerwe ne inwa etwa kam alquran suñ borom rog ba xoya den ka berana kon den to anda manam o kino rek ka bug bo xoyan o berno gratum waaw so ba ngay o ministre o layne monsieur le ministre so bagay president wala kazalika wala inaga da gaano yonentine manam yonentine rog musirno khoyit no gonum wa musirno felew no gonum da gaano da yonentine lakaski mom rog ka beerana kon den gero ya adam wa ya adam ambihum bi asmaihim det yonentine la dauda wa ya dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqq gaano yonentine otuler Musa alayhi salam rog ba xoyna alquran ka berana gunum alqiha ya Musa nanu wa uma tilka bi yaminika ya Musa kon duler rog ka bere guna na kon den da yunus sallallahu alayhi wasallam no alquran inga e fen ma aduna ye rog o khe xoyan aberna gunum muhammad sallallahu alayhi wasallam ndaten ba xoyan ka berana gratole ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk gano ya ayyuhal muzammil يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر غانو كون كابيرا نغراتو لي تو محمد صلى الله عليه وسلم غون محمد اغارا اتفنا حق نو القران اتفنا حق اغارنو نو القران تن غون محمد صلى الله عليه وسلم دا اكونا كي اتفا كين دغار نان القران ريفي رو كا خويانتي رومات با خويان الى اي كا خويان نو غراتوم دا غون محمد اغارنا القران اتفنا حق دا اتفنا حق كين دغار نان القران ريفي رو كا خويان واو اغارن سوره ال عمران غران سوره ال عمران وا آية 144 آية أغرى نو سورة آل عمران آية 144 دا ماغا رفي روكا كا خويان واك رفي كا خويان محمد صلى الله عليه وسلم أغرى نو سورة الأحزاب أغرى سورة الأحزاب محمد قال وما محمد سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كون ماغا رفي كا خوين ماغا دا يتم إنو هذا سورة الأحزاب رفي كا خوين وما كان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولو خاتم النبيين رواية ورش دف دد كندر اللي تخوينا دف دد كندر اللي قنو مغارنا القرآن أغرفة سورة محمد وخي سورة محمد آية ديكاندرنا وآية ديكاندرنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم يعني تما غرفيكا خويا جب نحكاندر لي وسورة الفتح آية مبالا كاننا آية نعرفوك فوق اتونهي يعني محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بو آيكا أندلفو مباقويو كون كين أفوغانو كين للتاي روغو يال كا مغال كا مغنين أتوليرهم محمد صلى الله عليه وسلم أفوغانو كي أنو نيكا تكتلاي روغ كا مغال أتوليرهم نو القرآن الكريم ما نام دولارو بيرنامي ويندن باتو مالك ندن ويندن باتو مالك ندن den douleur fa qox den dina inwaye dino inwa dina inwa a mbed ana a qox den dina inwa a mbed an a qox den e manam kita tumalel defewete dara yam deta nga yonent yalla musa fir'aun la anatullahi alayhi ten kala une wo njabar katrefo ko njabara waw wo njabar katrefo na gano ka Musa kalene ni rehimo jabarkat de tanga yonent yalla Shuaib ay yonent yalla Nuh ni fop manam winden galay gue wene iyeyo wa da gano ya qaumi laysa bi dalala wala laysa bi safaha gano ambit ana qodden da yonent sallallahu alaihi wasallam mom rog fo xoxum ten layo du xoxume kenen jinya o xene refete dara ah tuleero hon refew dof de tuleero hon refew jabar kat de ha wa wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa hone refew dof de wa hone refew anoy cine den damuno yore o hone kutaleena rek mirogo yal milayun kutaleena milayun garo kon rog ten fohom ten mimano yonentine sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam aha kon kene afoga yono kene tikta laye yono tin sallallahu sallam o kha rogatu ina daraje o tin dako sinchu baza lanno raiya wa lil mustafa khairu khalqillahi manzilatun law wujihat nahwa kull al wara haru alay yono tin sallallahu sallam ke rogatu duna no daraja daraje ne rogatu duna alay bindef ke fop abakan do angan daraja faga alay din tu gangulum kayo yam ngatin ke daraja faga yam o magne to magne daraja naga magina bo ane yunus sallallahu alaihi wasallam ten som ten khatnu daraja faga lisan lam yabdu mislu mustafa muhammadi sirran wa jahran fi baraya samari wa o kha anone ten nan yunus sallallahu alaihi wasallam o khone mose feñ
2: refena zahir refena batin.

ليلة مع تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم.

ليلة مع تعبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح مع سرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم.

ليلة نعي تعبي وتورشي تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم دعسيمه ينعتم.

الرحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عني شر من قرآنه قرأ هدى أمة المصطفى عن كل ما سدت والترحم الخلق يا

0: الحمد لله رب العالمين.
1: بأن رفعه السلام عن دفاع النقم. مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم.

0: الشين مع جمعة والكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء راء وباء له مقلوبه وله الباء والحاء بالإيمان والراء حائي وميمي والدالي لا يزال له على الذي في بان الباء والراء
1: هاء ودالا وياء منه جاء به الياء والسين وهو الطاء والهاء كافي ولامي به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء
0: عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء للسين والياء ثم الدال مهملة شوقا لميم وواو بعده تاء بالي وفائي وعيني كل أسمنة بي كجيمي بلا من بعد وباء
1: فالضاد مع جمعة والراء فارخني وباء بالخسر عني الخاء والباء صادي ودالي وراء اليوم جاء له الشين معجمة والراء والهاء فائي وقافي وراء الدهر منصرف لمن له العين ثم ساء والتاء كافي ونوني وزاي ذكره وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهدى حاء ودالا وياء بعدها ثاء نونا وواء وراء نستجيء به مهما طرى قلب بدع ضمنه داء
0: أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء
1: وجهت وجهي لربي بالنبي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء صادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حص عن جملة يأتي بها داء له انصرافيا عن اليوم متغيا أن يناسعني للحرس أعداء وهو الحكيم الذي لي قد قضى وطري من بعد ما كان إذ الأمر إطراء قضى لي الحاجة في الأعضاء مغتربا وحان لي اليوم تاليف وإقراء قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا. قد حان ردي إلى داري لأظهر ما به ذو الخير والإصلاح خرجا.

0: قريضا وليس يرفئ نور الله إطفاء.
1: ومن يرد كون ما أعلاه منسفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاء. ومن يرد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداء. حمدي وشكري ورضواني له أبدا بتلبدعة مني وهي سوداء.
0: يا من يؤملها فلتتئن نثرا إن القصيدة سوداء وغراء. ولتدعني ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيطاء. صلى وسلم وهاب بها كرما قد جادني وهو فتاه ومعطاء. على بشير نذير صرت خادمه وهو الذي جاءه سبق وإعلاء. محمد قائدي في المكث مع صفري بالحسب ما افتتنت للحسن ثقلا. يا ربي يا ربي يا من له مقلوبه وله مقلوب رحب وغبراء وخضراء. لشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء. واشهد بأني راض عنك ملتمسا أندام مني إليك الدهر إرضاء. شكري وكليتي دنيا وآخرة الباء والراء نعم.

0: والراء نعم الراء والباء عبدا له وخديما كل أزمنة للطاء والهاء وهو الحاء والباء صلى عليه بتسليم وسلمني من كل ما فيه ضاد بعده راء بالآل والصحب حتى بشر الكرماء بطلعته مع باء بعده راء به وفارقني الأسواء واللؤما طرا وبه فاز غيل بعده راء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot.
2: Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: باسم الخليفة العام للمريدية الشيخ محمد منتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه، وبصدر رحب يرفع تحياته وسلاماته ودعواته الصالحة بواسطة وفد منه يقدمه أخوه ومريده وحبيبه الشيخ عبد الصمد مبكي ابن الشيخ شعيب والمرافقون له إلى أهل الحضرة التيجانية المالكية، وبمقدمتهم أخوه وخليله وحبيبه الشيخ الخليفة الشيخ أبا بكر منصور حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه، وإلى أهل الزوايا بصفة عامة، بمناسبة عطرة غالية على قلوب المسلمين، ذكرى مولد سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحتفي بها المسلمون في جميع بقاع الأرض من مشارقها إلى مغاربها، ذكرى تغرس في قلوب المؤمنين أخوة إيمانية لا تزحزحه عواصف الطيارات الهدامة، باعتبار هذه المناسبة فرصة عظيمة لتقوية الصلة الأخوية بعنصريها الديني والطيني، ولأهمية التلاحم والتحالف ونثر المحبة والسلام بين الأسر بصفة خاصة وبين المجتمع بصفة عامة. ما زال الشيخ منتقى يخطو بخطى أسلافه الفضلاء يسخي خرص الأسلاف بماء التواصل والتوافد، ولله در القائل: أحب من الإخوان كل مواتي وكل خضر الطرف عن عثراتي، أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضير الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته لقاسمته ما لي من الحسنات. وأنتم أيضا يا حضرة التيجانية المالكية تحثون السير على نفس الطريق، الشيخ منتقى يشكركم على ذلك جزيل الشكر. وبالرجوع إلى التاريخ نجد الاحتفال بالمولد يقام في سنغال منذ فترة طويلة، أكثر من قرن سنغال تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، من الأسلاف الفضلاء إلى الأخلاف النبلاء. وجدنا أشياقنا أتوا بكتب قيمة في ذكرى أخلاقه وصفاته الكريمة، وخصصوا جانبا كبيرا من تلك المؤلفات في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، كشيخ محمد البوصيري رضي الله عنه في قصيدته، والشيخ الحاج مالكسي رضي الله عنه، ونستشهد بالشيخ أحمد بمبا رضي الله عنه وأرضاه قال: مولده معظم مبارك.

0: بهذا المستوى بمقدمة الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ شعيب والمرافقون له، يؤكد على أن الشيخ منتقى ينوي الحضور شخصيا لو سمحت له الظروف، ولكن يكرر ليل نهار بوصاياه بوجوب اتباع السنة وترك الأهواء وترك كل ما يؤدي إلى الفرقة، وأن نكون رفقاء رحماء فقراء إلى الله، كما قال الشيخ الخديم في تائيته السلوكية: ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأخوات. الشيخ منتقى يعود ويشكر الشيخ الخليفة الشيخ أبا بكر السي ويهنئه بهذا اليوم المبارك، ويشمل الشكر والتهنئة لجميع الأسرة المالكية ولجميع الأتباع، ويشكركم ويقول لكم: وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ونحن كلنا شهود عيان على ما كان يقوم به الشيخ الحاج عبد العزيز حينما كان يتوجه إلى طوبى، مدينة طوبى المحروسة المباركة الطيبة، تلكم الأرض الزكية الطيبة التي في الحقيقة دل الله الشيخنا الشيخ أحمد بامبا عليها لكي يتوجه إليها ويتخذها مسكنا. هذا المسكن أصبح الآن من أكبر مدن الدنيا وأكثرها فوائدة وأكثرها بروزا ونورا وتقدما وازدهارا بفضل الشيخ جدنا الشيخ أحمد بن مكي رضي الله تعالى عنه. ذلك الفضل من الله، الله هو الذي أولاه إياه، ولقد ربى أبناءه البررة الكرام على هذا المنوال الذي نراه اليوم، حتى وصل دور الأحفاد والشيخ محمد المنتقى رضي الله عنه الذي جعله الله خلفا لجدنا الشيخ أحمد بن باقر رضي الله تعالى عنه وأولاده البررة الكرام وأهله وذريته الطيبة وأشياخه الكرماء. ونحن نشهد لهذه الأسرة المباركة الطيبة الكريمة بما لها من المجد والكرم ومن العلم والمعرفة والدراية واليقين، ومما أولاها الله هذه الأسرة الكريمة من علم وتقوى، ومن مما جعل الله يسبل عليهم بركات من الأرض ومن السماء. وهذا كله يرجع إلى ما قدمه الشيخ جدنا الشيخ أحمد بن مكي رضي الله عنه من عبادة خالصة مخلصة لربه الكريم، ومن حب ومحبة ووفاء بالعهد بينه وبين الله، ومن حب ومحبة وصدق وإخلاص بينه وبين رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا شك أن شيخنا الشيخ أحمد بن باكي كان آية في محبة الرسول، في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، مما جعل الله يطلق لسانه في كل ما من شأنه أن يري المسلمين وغير المسلمين أهمية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصائده الجميلة المباركة الطيبة التي خرجت من فاه أو من فيه إلى إلى إلى الدنيا بأسره وبأسرها وإلى السماء، إلى عنان السماء وتخو حتى تخو من الأرض، لأن الله قد جعل خلقه يسكنون في كل قطر من أقطار الدنيا في سمائها وفي أراضيها. مهما بلغ عمق الأرض فهنالك ربما نوع من المخلوقات الذين يعيشون فيها، والله هو الذي قال في

0: الذي في الحقيقة خلقهم ففرقهم في جميع مساحات الأرض التي نراها والتي لا نراها، كما بين الله ذلك في سورة الجن، لأن الله خلق الجن والإنس، وبما أنه خلقهم لكي يعبدوا مبينا ذلك في كتابه القرآن الكريم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأهل الله يعرفون خلق الله، ولا شك أن هذه الفوائد الجمة التي أورثها الله كل من كان يتبع شيخنا شيخ أحمد بامبا محس كمؤمن بالله ومحب للرسول صلى الله عليه وسلم ومحب لشيخنا احمد شيخ احمد بامبا رضي الله عنه.
1: كن سنت يالا بو باخا باخ ديغنت بي ماغي فاتلكو بن بيس دانيو خي صبح تير رك شيخ الحاج مالك ولوما اك راكام جيدي سيرين سيد احمد ني داف ني سوخلا ني نيو دوغ سي اتو بي خامو ني فان لا نجم ني دم دك توبا لا نجم bobu sen cheikh salih mbake mo fa nek radiyallahu anhu suba tayal bi mege na ñew ñu mu dal di genn recevoir serigne bi ñu waxtaan ak mom serigne bi ne ko dama tok rek sama xel dem ci yow mala won na yengal samay tank ñew fedd li kolere gi doxon sa digeunte ak sama wayju lolu momu fi indi won dama bëgg nga ñaanal ñu dem serigne bi ne ko hajj malik defena ni nga bëgge mu yombé du yombé non daal ñu duggal ci benn nek ñu tok tuti mu fekk ñu fi tok ci benn pilier kérok waxtaanal nañ ci mbokk gi lo xamné dama né daal digënté bi ni ko yalla ra parce que ci alamul arwah ku yalla namu ci yow yu ya ci wax yu ku yalla namu ci yow safan ya ci wax safan ndax digënté bi dalay woor né def defu yalla la loxo doomu adama aggu ci xem aggu ci waye qudratullah wa mashi'atuhu al mutlaqat al la mutanahiyat boko tere lolou nak kilifa yu bax yi yag ci dox ma nga deg ci gor gu muy net li neena amna yoon bo xamne fi ci tiwawon la mu tok mom cheikh al hadji malik wote mbokam yi nga xamne ño bayiko jolof ak ñi bayiko walo ñom ñep ñu tok ben jigen

0: عليه
1: مبتقيا حول المجيب
0: حمدا لمنزل لنا وداه دي نين دي ابوني تي اسامديا تي في واي بولين فاتي لال كولوس دو نوتيفيكاسيون بي غير ليپ لوني دوغال نين مان تي جوت
2: الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أخلق والخاطم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تحليني بها بلا صلب أبدا من هذا اليوم بقولك وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وتجعل بها كل

0: آمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome back, dear viewers of Asamadia TV. This is Dr. Abdullah Nying, and I'm very pleased to tell you that we will be talking about Gamu, Mawlid Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, the celebration of the birthday of Prophet Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Peace and blessings be upon him. What are the teachings of Sheikh Al-Khadim, qadallahu lahu mahtaru? What did he infer about it? What are his legacy of Mawlid Nabi? We will be, inshallah, on air in 2 hours from 6 to 7:30 at Asamadia TV. Please stay tuned. Assalamu alaikum. Angi nuyu nyapumando Dr. Abdullah Nying. Donc dinañ waxtane gamu à partir de 18h ci Asamadia TV. Waxtane li ci Serigne Touba xadalo lo waxtalo jangale lim ci xamle ak nakala nuyu dundale gamu ci ay khasaid ak ci njangale ak ci dundal ta zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati inshallah 18h Asamadia TV bu len ko kenn netali stay tuned.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة تسره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتنفوه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم محمد محمد محمد مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ دام مد لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان باخ داما الحمد

محمد يحبنا وقاما بما يسرنا فلن نلام. محمد أنا لنا المرام خدنا له الصلاة والسلام دع الذي خاد لنا إكراما توجيهنا له ردا أقلاما من بما

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

ليلة مولد النبي، ليلة محو الريب، ليلة محو التعب وطور ذي التأسم. ليلة مولد النبي، ليلة محو الريب، ليلة محو التعب وطور ذي التأسم. بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح، بها الرباح والصلاح مع اندفاع النقم. حوت خوارق بدات، هني الرواة ثبتت، كمثل نار نطفئت مع محائد قمين.

ليلة نعي تعبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم دعسيمه ينعتم.

ليلة مع تعبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي.

0: مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

أهوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن

تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

أولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن

تَشِرْ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسور. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذب

نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: مولده معسم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم.
1: باسم الخليفة العام للمريدية الشيخ محمد منتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه، وبصدر رحب يرفع تحياته وسلاماته ودعواته الصالحة بواسطة وفد منه يقدمه أخوه ومريده وحبيبه الشيخ عبد الصمد مبكي ابن الشيخ شعيب والمرافقون له إلى أهل الحضرة التيجانية المالكية، وبمقدمتهم أخوه وخليله وحبيبه الشيخ الخليفة الشيخ أبا بكر منصور حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه، وإلى أهل الزوايا بصفة عامة، بمناسبة عطرة غالية على قلوب المسلمين ذكرى مولد سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحتفي بها المسلمون في جميع بقاع الأرض من مشارقها إلى مغاربها، ذكرى تغرس في قلوب المؤمنين أخوة إيمانية لا تزحزحه عواصف الطيارات الهدامة، باعتبار هذه المناسبة فرصة عظيمة لتقوية الصلة الأخوية بعنصريها الديني والطيني، ولأهمية التلاحم والتحالف ونثر المحبة والسلام بين الأسر بصفة خاصة وبين المجتمع بصفة عامة. ما زال الشيخ منتقى يخطو بخطى أسلافه الفضلاء يسخي خرص الأسلاف بماء التواصل والتوافد، ولله در القائل: أحب من الإخوان كل مواتي وكل خضر الطرف عن عثراتي، أحب من الإخوان كل مواتي وكل غديد الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته لقاسمته ما لي من الحسنات. وأنتم أيضا يا حضرة التيجانية المالكية تحثون السير على نفس الطريق، الشيخ منتقى يشكركم على ذلك جزيل الشكر. وبالرجوع إلى التاريخ نجد الاحتفال بالمولد يقام في سنغال منذ فترة طويلة، أكثر من قرن سنغال تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف من الأسلاف الفضلاء إلى الأخلاف النبلاء. وجدنا أشياقنا أتوا بكتب قيمة في ذكرى أخلاقه وصفاته الكريمة، وخصصوا جانبا كبيرا من تلك المؤلفات في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، كالشيخ محمد البوصيري رضي الله عنه في قصيدته، والشيخ الحاج مالكسي رضي الله عنه، ونستشهد بالشيخ أحمد بمبا رضي الله عنه وأرضاه قال: مولده معظم مبارك محترم تعظيمه ينحتم على ذوي التقدم، تعظيمه بالسنة يقودنا للجنة به ازدياد المنة لمخلص معظم. وأضاف قائلا: فمن يعظم مولدا نبينا باب الهدى فلا يحاسب غدا فاحترما وعظمي، في مؤلفات تزيد الآلاف من الأبيات. هذا الوفد بهذا المستوى بمقدمة الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ شعيب والمرافقون له يؤكد على أن الشيخ منتقى ينوي الحضور شخصيا لو سمحت له الظروف، ولكن يكرر ليل نهار بوصاياه بوجوب اتباع السنة وترك الأهواء وترك كل ما يؤدي إلى الفرقة، وأن نكون رفقاء رحماء فقراء إلى الله. كما قال الشيخ القديم في تائيته السلوكية: ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأخوات. الشيخ منتقى يعود ويشكر الشيخ الخليفة الشيخ أبا بكر السي ويهنئه بهذا اليوم المبارك، ويشمل الشكر والتهنئة لجميع الأسرة المالكية ولجميع الأتباع، ويشكركم ويقول لكم: وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ونحن كلنا شهود عيان على ما كان يقوم به الشيخ الحاج عبد العزيز حينما كان يتوجه إلى طوبى، مدينة طوبى المحروسة المباركة الطيبة، تلكم الأرض الزكية الطيبة التي في الحقيقة دل الله الشيخنا الشيخ أحمد بامبر عليها لكي يتوجه إليها ويتخذها مسكنا. هذا المسكن أصبح الآن من أكبر مدن الدنيا وأكثرها فوائدة وأكثرها بروزا ونورا وتقدما وازدهارا بفضل الشيخ جدنا الشيخ أحمد بن بكر رضي الله تعالى عنه. ذلك الفضل من الله، الله هو الذي أولاه إياه، ولقد ربى أبناءه البررة الكرام على هذا المنوال الذي نراه اليوم، حتى وصل دور الأحفاد والشيخ محمد المنتقى رضي الله عنه الذي جعله الله خلفا لجدنا الشيخ أحمد بن بكر رضي الله تعالى عنه وأولاده البررة الكرام وأهله وذريته الطيبة وأشياخه الكرماء. ونحن نشهد لهذه الأسرة المباركة الطيبة الكريمة بما لها من المجد والكرم ومن العلم والمعرفة والدراية واليقين، ومما أولاها الله هذه الأسرة الكريمة من علم وتقوى، ومن مما جعل الله يسبل عليهم بركات من الأرض ومن السماء. وهذا كله يرجع إلى ما قدمه الشيخ جدنا الشيخ أحمد بن مكي رضي الله عنه من عبادة خالصة مخلصة لربه الكريم، ومن حب ومحبة ووفاء بالعهد بينه وبين الله، ومن حب ومحبة وصدق وإخلاص بينه وبين رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا شك أن شيخنا الشيخ أحمد بن باكي كان آية في محبة الرسول، في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، مما جعل الله يطلق لسانه في كل ما من شأنه أن يري المسلمين وغير المسلمين أهمية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصائده الجميلة المباركة الطيبة التي خرجت من فاه أو من فيه إلى إلى إلى الدنيا بأسره وبأسرها وإلى السماء، إلى عنان السماء وتخوخ حتى تخم الأرض، لأن الله قد جعل خلقه يسكنون في كل قطر من أقطار الدنيا، في سمائها وفي أراضيها، مهما بلغ عمق الأرض فهنالك ربما نوع من المخلوقات الذين يعيشون فيها. والله هو الذي قال في حق كل هؤلاء المخلوقات بأنه هو ربهم، وهو الذي في الحقيقة خلقهم ففرقهم في جميع مساحات الأرض التي نراها والتي لا نراها، كما بين الله ذلك في سورة الجن، لأن الله خلق الجن والإنس، وبما أنه خلقهم لكي يعبدوا، مبينا ذلك في كتابه القرآن الكريم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأهل الله يعرفون خلق الله. ولا شك أن هذه الفوائد الجمة التي أورثها الله كل من كان يتبع شيخنا شيخ أحمد بامبا محس كمؤمن بالله ومحب للرسول صلى الله عليه وسلم ومحب لشيخنا احمد شيخ احمد بامبا رضي الله عنه.
3: كن سنت يالله بو باخا باخ ديغنت بي ماغي فاتلكو بن بيس دانيو خي صبا تير رك شان حاج مالك ولوما اك رقم جيدي سيرن سيد احمد ني دافني سوخلا ني نيو دوجي سي اوتو بي خامو ني فان لا نجيم ني دم ديك توبا لا نجيم ñu démé bobu sëriñ cheikh salih mbacké mo fa nek radiyallahu anhu suba tayel bi mégué na ñëw ñu mu dal di génn recevoir sëriñ bi ñu waxtaan ak mom sëriñ bi ne ko dama tok rek sama xel dem ci yow mané won na yëngal samay tank ñëw fedd li kolé rek gi doxone sa digënté ak sama wayju lolu mo fi indi won dama bëgg nga ñaanal ñu dem sëriñ bi ne ko hajj malik defena mi nga bëgge mu yombé du yombé non da bi ñu duggal ci benn nek ñu tok tuti mu fekk ñu fi tok ci benn client kéro waxtaanal nañ ci mbokk gi lo xamné dama né dal digënté bi niko yalla ra parce que ta'alamul arwah ku yalla namu ci yow yu ya ci wax yu ku yalla namu ci yow safan ya ci wax safan ndax digënté bi da lay woor né def defu yalla la loxo doomu adama aggu ci xem aggu ci waye qudratullah wa mashi'atuhu almutlaqatu allamutanahiyatu boko tere lolou nak kilifa yu baxi yag ci dox ma nga deg ci gor gui muy metti li neena amna yoon bo xamne fi ci tiwawon la mo tok mom cheikh alhadji malik wote mbokam yi nga xamne ño bayiko jolof ak ñi bayiko walo ñom ñepp ñu tok ben jigen moko fekke muy soxna mam buri ñan te way jur la ci mam cheikh alhadji malik radiyallahu anhu ngi tok sol ben tengade gor gi neena ci rop papam mam cheikh alhadji malik lamu teje wax je moy ma ngi len di xamal ne sama mbokk mi ngi wax cheikh ahmadou bamba al khadim kep ko ci yekati kaddu gu ñaaw tek ko ci daram ya bolé sa bop ci malik ne malik dañ na ci yow tabarakallah lolu rek jek mo fi ma sal ma ngi fatali ko ben yon bo xamne jek saw la gor gui yoni ma ties ci serigne salih touré dem bo demé nga ne ko na ma tane fodel serigne salih ne ko al khamis dana fa ñew ñu départ ant biñu demé jaar ci kër gi serigne salih contane lool ne ko nak ci kër gu mag la lay dalal bañu demé fa la ñu yendu top to anji ba nopi mo wo serigne salih touré ne ko togal sama wet wax gor gui nako suburul won ak sedd bi japp loxoy malay atayal sama bop ndax tank yi nga def dafa reuy waye ci nak sama trombo la na ataya kaas bu mu xelli tek ci sama loxo ba tek ci sama dal nako fi ak delu wati waaw nak bu ma delu ko kero fa lañu nek bu julle fa tak san and ak gor gui mu dugg ci bir juma ji den nga tabarakallah mu julli fa jang fa suratu yasin ci rawdu ba après ci doora ñibi kon alaqat yu rafet yoy nga xamne mo fi ma sa nek mom la cheikh mohammed al muntaqa di dundal ba tax mu jël hada al wafd ar rafi' al mustawa ma sha allah al mutakawwin min sullatin mubaraka min tilkum al madina al tahira al mahrusa madinat tuba harasa allah min kulli bas
4: bakki julidi bakki talube yi bakki tiwawon ñi ngi leen di nuyu di leen siyaare ci baatu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di leen jotali ci ndigalal al khalifatul am muy khalifa general de mouride muy cheikh mohammedul muntaqa yalla nako sama borom ba ar te musal ko mu yekati ci xolam bu sedd nuyo bo xamne mi ngi koy jaglel mbokam xaritam ab soppem ca tiwawon muy cheikhul khalifa serigne abubakar si mansour yalla nak fi yalla yagal ta wëral ko muy nuyo bo xamne it ming ko def ci xew xew bu reuy bu neex ci julit bu ne ta moy xew xew guddi gi nga xamne ci la yonent bi sallallahu alaihi wasallam gané aduna kokku gané aduna nak moy sangub ñep sallallahu alaihi wasallam julit yep diko fetu ci aduna bepp ci penku bi ak sawu bi bayiwu ñu fenn xam ko cheikh mohammedul muntaka xamne aidul maulid ñu nan ko gamu evetement la bo xamne occasion bu reey reey la ci jokk ak mbokk waye itam occasion bu reey reey la ci tassare ak ciofel ci digeunte way sop occasion bu reey reey la ci jëmb jamm ci aduna bepp da rawati nak julit yi nga xane ñoo dekké senegal ak yeneen julit yu fuñu mëna nekk aduna cheikh muntaka mom nak limuy def mi ngi ci topando mi ngi ci top mborom di xegnto gayam yu bax yoyé tedd te jitu won muy sang su bax sa di magña nim len ci topé yit moy fekk na garabu mbokk mu bëgg ko jëmbat ci ndoxum jokko bëgg ko jëmbat ci ndoxum dimbalenté bëgg ko jëmbat ci ndoxum demlenté ak dikkelenté lool nak dana niro dana way kato arab bo sax mo son wax lu am solo dané lima bëgg ci saay bokku ñu défal mako moy may dem di ñëw ñomit ñuy dem di ñëw ñuy dem ak dik may dem ak dik lima bëgg ci saay bokku défal mako moy su gisé sama ayib bañ ko xol suma gisé ayiba mit bañ ko xol kon ndekati ak mbokk ñing koy tabaxé ci dem lenté ak dik lenté waye ñing koy tabaxé itam ci neubenté lo xane da ñaaw ci wax ak ci jëf way kat bobu nak daf ne lu mel non day mom lay wër suma ko gisé nak aka neexon ma gis ko dana jël kon sama yu bokko ko ak sa mbokk loli nak ci la seigne muntaka yalla ko fi yalla yagal te wëral ko ci lay dox guddii di ca dox beccëk waye yeen ñi nga xane yene waati waawon ci njital seigne babakar si mansour yalla ko fi yalla yagal yeen itam yene nga ca mbor ma top mam ya diego par diego luñu tade gam nak doonul lu yes ci senegal ay at yu yag ay siècle siècle wa senegal tam nan gam xam nan gam ba taxna kon buñ koy def du lu bes lo xamne dañ nan nuñ koy defé ndax lu upp ap siècle muy téméré at di senegal tambalé gam ak légui lolu upp nako muy fatlikou nak judd yonent bi sallallahu alayhi wasallam guddi gimu dañé aduna mag ñi ñoko fi doon def bim fi joggé ñi leen wootu diko def ñoo ñi leen di wootu nak bisu tay bi bokk na ci ñaari khalifa yi nga xamne ñun ñi cheikh muntaka mo ñu yebal ci serigne mbay ci mansour yalla leen fi yalla yagal ta wëral leen mag ñi yamuñ won ci diko def waye dañ ci téléphone ay tarif yu am solo ay téré yo xamne bo démé ci téré ya da nga fa fekk magal juddu yonent bi sallallahu alaihi wasallam guddi gi mu juddo ñu wax ca lu reey bokk na ca imam al-busairi ca burdu al-madih burdu al-madih ak hamzi yamba waye bokk na ki cheikh sidil haji malik si radiyallahu anhu mi fekk ci tay waye cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba nak mom lañuy jël tam témoignage ki lim waxon daf ne magal juddu yonent bi nga xamne mom juddom gi juddu gu mag la juddom gi juddu gu barkel la juddom gi juddu guñ warmal la motax nak yim boole yoyu ñi nga xamne dañoo ay njit dañuy ay njit war na ci ñom ñi diko magal ak ñañu jité da ca tégaat ne suñ koy magal tek ko ci sunna daf ñuy yom wamat jëmi ñu aljanna te defena julit bi lepp lu muy def bañ ko ne loola da lay yobbu aljana loola mom defena war na ca xartan ku tuba yam mu ne nak da ci du ci yam waye daf ñuy doli ay xéewal ci kan ci ki nga xamne mi ngi selal magal gi ci kan ci ki nga xamne mi ngi reeyal jëm yonent bi sallallahu alaihi wasallam cheikhul khadim del waxat ne kep ko xane magal nga juddu yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xane moy sunu yonent te moy buntu njub kuko def dey kuko magal ken du la hisab ëlëk hisab nak moy des na la laaj li foko jele ak fokay def des na la jéggal hisab te bis bobu ñu la koy jéggal da nga ko soxla won lool mu ne nak kon yow mi nga xane yaangi bëgg magal juddu yonent bi sallallahu alaihi wasallam nang ko magal ci respect nang ko jox xaqama gëddam waye nang ko magal ci xamne ko magal loli nak ay tarif yu bari bari cheikhul khadim si ahmadou bamba radiyallahu anhu def na ci ay junni bayit yo xamne yep ma nga aju ci juddoom ga waye defaat na yeneen junni ba yit yo xamne ma nga aju ci melom ya bokki délégation bi cheikh mohammedul muntaka yebal muy délégation bu kawé ay ñuñu tan ka ca kanam di cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaibou ak délégation bi mu andal ñu limone ko ci biñuy lim jotaay bi lool lepp da fay feddali ak deugal ak degeural ne cheikh muntaka day bu meena na téewal bopam moy ñew waye nak xeyna ta bi moy ko ci ay mbir yu bare bare cheikh muntaka momu nak ñewul waye yebal na rakam dib talibem tekka ño xamne ñu xam lañ ci bir touba seigne muntaka mi nga delu wat di wax tay waxat du dañ di wax ci guddii ak beccëk muy lan ñu top ñubuk yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tek na ca ne nañ bayyi banexi battan ndax nit ki lepp lu muy xëccio rek ci banex la ko tek seigne touba bimu ne lam yanhuni munazi'un du ba xëccio dane iz bil hawa yunazi'u ko gis muy xëccio ci bëgg bëgg ak banex mo koy tax di xëccio kon na buñ bayé banex bayyi lepp lo xamne da fay ñod di ñu tekkaliko suñ ko bayé rek daanu def lepp lo xamne tax ñu andalon ben nono ci la señ muntaka diglé su ko defé ñu nek ay andando yërmënte aaje wo ñun ñëpp jëm ci yalla niko cheikhul khadim cheikh amadou bamba waxé won ci xoppa muy ta'iyatus sulukiyya muy téré bo xamne defon nako ba mi tambali yoon wi daf né ñi jëm ci yalla ay andando lañ wara doon muy groupe bobu ñu doon dañ ca wara def doli ci di ay bokk suñ bokké ba noppé nak bokk ay bëgg bëgg bokk ay bañ buñ noppé nak deggal ciofeyal giñ am seen digënté ñom ñoñu néna suñ ko défé lañu egg ci yalla loolu imam al-qasali waxana ko ci térem ba mu né ñi andando di tukki ab tukki aduna sax buñ déparé ba dem ci réew mañ jëm da nga gis ñu and doon ben te aduna do nga lañu wuti alal way da nga gis ñu naan turu modou da nga gis ñu naan foyer sénégalais mbaa gis ñu naan foyer africain dara waralu ko luddul lañ and di bëgg aduna mu né nak ñi jëm al-akhirah kon xana ñom masé ci olof moy xana rawatina kon ñi jëm al-akhirah buñ andé bëgg dem war nañu doon ay bok war nañu bok pass pass war nañu bok bëgg bëgg war nañu bok fuñ jëm mu né nak bu ci amé ñeneen ñu bok ku tek ñi ca dess ci and ñoñe amna ci ñu waxul dëkk ndax aduna bi képp dañuy andando bok aw tour ñu nan modou ya bok ab tour dëkk ñu nak foyer ba ñu nak lañu leen koy waxal te aduna dong lañu wuti won kon ñi jëm al-akhirah nak départ aduna digënté bi buñ fa amé ak wuté mbañu am fi ak tékkaliko kon néna amna ño xamné lañuy wax du dëgg ci ñom ci lool nak le cheikh mohammed muntaka di woté né julit yépp nañ and doon ben ak fuñ mëna nek ahlut tasawuf nak ñom ño bok nday ak bay wayé nak liñ wax ci muwatana muy lan dëkk ci réew mi lool itam dafa wara tax ñu doon ben ñu bokku dëkk wayé nak niñ bokké wat aduna bi ndax cheikh salih mbacké da na wax naan nok naar yi dañu bok masir moy dañu bok fuñu jëm nok tubab yi nak dañu bok fuñu tambalé ak tubab ministre du ñak wax ak mom ndax mo lay jaay ay matériel mo lay jox ay garab mo lay lu bari kon ño bok tambalé naar yi nak ñom dañu bok ak muj ndax bo li gëna ñu bëgg dajé ci aljana lor ci la señ muntaka di woté ak benno
0: laylatul mawlid nabi laylatul nawr yabi ليلة النعي تعبي وتور الشد عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع النقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم

بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح، بها الرباح والسلام مع اندفاع النقم. مولده معسم مبارك محترم، دع فيه مهو ينعتم.

ليلة نعي تعبي وتورشي تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام مع اندفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم دعسيمه ينعتم.

الآل وصحبه في الحال والمآل، وهو آية الإله الكبرى، وهو الذي ساق لغير الجبرى. وصل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من يقود لمصل مرة علي عشرا قد تنير بر، ولي توصل بشارات القدر مزحزحا لغير نحوي الكدر.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يوصل لذي عشر مئة بجاهه يا من حمى عن سيئه على نبي إن كان يمحو بحسن سوءا ويوقظ السعيد من وسن نعم شفيع من عليه مئتا صلى احتوى ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا صلى المنى وفي الجنان يلفى يا الله صل أبدا وسلم على نبيك الرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وصنتني عن مرض وألمي

يا شواهد مع الطهور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا، صل صلاة قد تخلد البشر مع سلامك على خير البشر، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقد

والتجزي أهل بدر الكراما عني خيرا قد لي المراما والتجزي عني الأنبياء والرسلا خيرا يديم سكرا وعسلا ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما

على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل كتابتي من ذا اليوم

تونني بك وبالمشفع عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحح وقلبي أرشدي أخذت ما عني بعت بالثمن بلا

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وصف لي يقظتي ونومي، وسق لغيري جالبات اللوم وحركاتي.

في الحال والمآل واشهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال.

سره بشري خيورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة ولتكشف الذي عطى واشغل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وضد من حسدوا واشغل عداك بعداك واصرف قلوبهم عن ضر ذي تعرف واصرف قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سواء واشغل عباد

إلى سواي أبدا وداء واجل بها لي أبدا حيث أكون بلا أذى ولا جوا كن فيكون وصلي يا رحمن سرمدا على من العلا.

لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذى ولا لغى ولا حقد كما كفيتني به من انتقد وليكن تأفي

بكيت دون الجول وليقط فوق سؤلي والمنى وفقت أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لي حجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من أدام الحسنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير وحكيم.

في الحال والمآل ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره بلا انتهاء بلفظك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك ولتجزي أيضا أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخط لي جودك من يوم الأحد صل وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسش لبلسش منبها في ذاك عام لصصي

بك وسلم سرمدا عليه في آله وصحبه لديه وهو الذي به جلوت الحالكة عن كل سالك وكل سالكة وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر

مريحي وسقل غير ما حويت مفسده ولا توجه للعدا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل.

توجه الحساب لي أبدا وصرت ذا احتساب يا رب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانصرافي عن المبيع منك ذا اغترافي وحلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري.

من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

خيرات نخرت وخير خيرات لديك ادخرت وابلي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير صلب في أبد ولي معادي يغلب وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منزل وخير رازق يا

وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كلي صنت لي مختاري فسرمدا عني يصل بسلام علي في الآل مع الصحب سلام وصل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كاف القلاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا

خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وصل يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم

ما حازه من العناء القدر نفى لغير جهتي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فرحت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وخل وخديم يسر لي القدير ما تعسر على سواي والهدى لي فسر كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكره المكرم واجهني جمال باق النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنا

في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم نظمي أعلى رضاك يا مزيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتحاء ما سأل كالكد واجعل

يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي

أن كفانيهم صواء وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا

في الحال والمآل. واشهد لي اللهم في الفرض رجب، يا من يقود لي به أعلى عجب، بأنني عنك رضيت جدا وعن شفيع قد

وتب على كليتي وطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هاديا هداية للعقل.

رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري القدر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب توحيد كل مرسل وكل صاحب وخطي عسل واجعل كتابتي إلى الله أحب من كل خط وإلى الماحي الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولطف بعبدك الخديم واصرف لغيره ما ساءه ينصرف وهب له لطفا جميلا وهب له مراده بغير رهب واصرف بجاه المنتقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفع صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

لخلقي تزحزه المحارما إلى سوى قلبي وقال بي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له خير

بالغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وأهله يا من حبا بالغفر على الذي

لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغينا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت مطلبا.

ولم توجه لجهاتي حسدا. يا من أراحني من الشيطان وكل متعب لدى أوطاني، صل صلاة بشكوري تشهد مع سلام بفلاحي يشهد. على الذي زحزح كل من أراد ما ساءني إلى سواي ذا انفراد، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتجزه عني خيرا لم يكن لغيره وارض عن الصحب بكن، ولتجزهم عني خيرا لا يريم، يا مغنيا لي يقود ما أروم، واجعل حروفي به رضاك يا من رضيت عنه إذ أرضاك. يا من أتتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم، صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وسلما عليه في الجميع يا خير مغن نافع سميع، كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل. يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر، صل صلاة لا تزال مدخلة بشرا بتسليم تفي معسل، في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيد

صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا.

وعندك جعلني خديما أسنى وامح توجه الأذى لجسدي ولا توجه لجهاتي حسدي يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جماد الثانية صل صلاة لي تحلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا وتبب واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيس الحرم خلي

في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فندوا يا قائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في صفر صل

النساء من محى المجال سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا لي ما محات قولا وقلت لي منك ربيع الأولى صل صلاة بسلام كملت وبركات الراقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا قائدا للذكرى والمثانيا وقلت لي منك ربيع الثانيا صل صلاة لا تجاريها صلاة على نبي الله ضيغم القلاه مع سلام لا يجاريه السلام وبشرا بيدا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا

لغير نحوي وتمحو الداء مع سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويذهب الأشرار إلى سواي وسوى عيا.

الحال وصحبه في الحال والمآل وارفع له به كتابتي بلا رد وعمري به تقبلا والتحمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجه داء ولسواي زحزح الأعداء يا من حباني بالذي لي بانا يا قائدا للنفع في شعبانا صلي صلاة لي تخلد

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل حروفيته لي جنة عن العداء وجنة للجنة يا من وابت لي خير فيضان وجدت لي فضلا بشهر رمضان صل صلاة لي تقود كلما لاحترته إلى الجنان سلما مع سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكشفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يلا

مع سلام يخلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر ولي قتلي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بشارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفى يا مرشدا إلي قاد رشده يا من له شكري من ذي القعدة صل صلاة لي تطيب القعود في كل شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم

في الحال والمآل، وأذهب الذي يريد كلما يسوءني لغير ضري معلما، ولا توجه لجهات الظلم وسق لغير حاسدي وألم. يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة، وكنت لي في كل شهر وسنة، يا من تعالى عن منام وسنه. صل صلاة لي تكون المنى، ليتقود عرفات ومنى، مع سلام كل شر يحمي.

مؤمن قد سميا صل صلاة عمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم مع سلام يصرف الأغيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أضغاني يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواطني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأمان في كل ليال واجعل حياتي به خير آيات واجعل قلامي ومدادي واللسان داعية لذي الجمال بحسان واجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام.

وأزال الداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا. واشهد لي الدهر بأني منصرف عن العداء لك وأني معترف. بالذكر والشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران. مصليا مسلما على النبي فائق كل أقوى.

عصلا من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكفرهم مع استدراج إلى سوى ما اختير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل ممري ومقري والديور ليشواهد بأفضل خيور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا

شاف إنك المصحح مع سلام لي ينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زحزح عني الداء وزحزح الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصحح التوحيد والأقوال وصحح الأفعال والأحوال ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم قلوني ولتخلق

حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل جنة.

والدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على النبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل

كلمته قد صرفت لغيري العداء معا فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا

لومي واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا. صل صلاة تمنع الرجوع لغير ما يرضيك لي والجوع لي أبدا مع سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل.

وأجر نفع طاردا من خدعا وارفع مكاتيبي يا شكور يا خير من نحاله شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوسي لك خير.

وهبت لي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا صل صلاة تدفع العوائق لغير نحوي لي تقود اللائق مع سلام يدرأ المفاسد.

في الحال والمآل، واجعل تلاوتي وخطي أحب إليك من خير كثير يا محب، وفي كليهما قد الأجور لي منك منصفا.

ربنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء.

العرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد واجعل بجاهه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والطول.

واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل وليهب بصورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر العلوم ليوزدني.

قد من وهب لنا العصمة يا وهاب يا من له الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكينا وخلد

وصحبه في الحال والمآل، واجعل حروف دائه النظام جالبة إلى المنى العظام، واجعل جميعها أجل بركات وسكنات يهديا والحركات. وصل يا رحيم ولتسلم على الرسول ذي المزايا السلم، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل حياتي له مسره يا باقيا كفيتني المضره، واكتب له في كل ما مني يفي ما سره يا من يصون حيفي. يا الله صل ولتسلم كل حين على حبيبك.

وصل يا رحمن ولتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

وهب لي اليوم مصونا مسكتا من ساءه تقدمي وأسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة